0: immer donnerstags um 15 Uhr. Ihr findet unsere Sendungen auf unserer Website www.radioconnection-berlin.de.
1: شكرا لكم أيضا على حسن الاستماع وإذا كنتم ترغمون في الاستماع إلى المزيد من راديو كونكشن فابقوا معنا واستمعوا أيضا إلى برامجنا القادمة كل خميس في الساعة 3 ظهرا ويمكنكم العثور على برنامجنا على موقعنا الإلكتروني www.radioconnection-berlin.de
0: Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: إلى اللقاء نراكم لاحقا